جميعا عظمى بشعبك أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزو وتفتخر بالترحيب المشروط بدل حجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام.